فتح سندور مع رواك ما خيراتك شرفا ورقو جمليل هتاق قصة ورمني سيرو ديكاراز نوركات